بسم الله الرحمن الرحيم دغيسه شقايه حقي مالا ولكن واتريسا عودكا افكا سوماليغا انا حمدي احمد علي لا سوتين هبين كسو ثلاثه سديدي بركه الا سغالكا اي بركه ليبان ايا اسغان الى جوغا او الى دادين ايا عاوا وحان ولي سي ونا بروجرام كي فان ريزينغ لوغو سمين هي ستيشن كان 3 سي ار كوميونيتي راديو خاصه قايبتا سوماليغا خي ايدو اي كا قيب قادن لهيد ارينتا ايا ولي دي ويدينا او سوتا ان انا سوعدان اما سوعدان ستيشن كان او بلان قادان aad iyo aad ugu mahadsantiin iyo meelay wax marayeen haddii la socosiina iyo wixii wararaha iyagana jiray khaasatan arrimaha Soomaalida khuseeya oo runta aad u xiiso badan ba adduunka dhanba ka hadlay Soomaalida maalmahan marka dhageysi wacan

0: بسم الله الرحمن الرحيم دغيسياشا قاياها قيمها له دغيسياشا قاياها قيمها له سو دوادا هلكن وا تريسيا عودك افكا سوماليغا او يلدا دهين هيو ليبان ددك قاركو دو حينغا دغاو حينغا اركي دونا فيديوغا توسكا وبيشبلان سو غلي دونو اما با دد با لاغي با حتا اني فيسبوك امال مرك قاركود اي كا اركان ايه دغيسيال سو دواد ليبان سو دوو
1: وا كوما سنتا حمدي وعدا عدو كو دوو هي
0: ايه سو دوو ليبان وها ولي جعرت حق ادونكا هدان او فيرينو ارينتي مريكانكا يو ايران يو اسرائيل وحان اسكو راران يا ولي صوتا oon arinteedii waliba aynan si dhamaad u dhawayn hadda koow ma joogta la leh
1: hay
0: marka arintaasi mar Donald Trump wuxuu yiri Libano arintii way gabagabaysaa waqti yar kadib ay gabagabaysaa haddana waxa waa misaalaba isku garacayaaba oo waxa la ugu weyn ee meesha ka socda Libano waxa weeye era Israel ayaa waxaad moodaa inayna xibin dagaalkan isoo gabagabooba marka xaggan Iran iyo Donald Trump Mareykanka ayaa waxay doonayaan heshiis inay galaan wada hadal la socdaan markii wax soo yar dhaweeyaanba doocda waxa kaga furay in Israa'il
1: Israa'il baa kaga tuuraysa
0: furaysa ha arinta ugu weyn ee hadda la isku hayana waxa weeye Lubnaan oo aan ahayn dalkii ama dawladdi Lubnaan lagu magacaabo hayn ka soo awood badan baa in lahayn laysa qolal dhow Hezbollah oo ba dawladda militaryga dawladda Liban ka baxay badan ayaa ayaguna meeshii jooga oo Iran ka amar qaata sida la leeyahay liman aad noqda ka laba ayaa aha marka dagaal baa u dhaxay marka Hezbollah iyo Israa'il Israa'il markii ay damcaan inay heshiis galaan Mareykanka iyo Iran ayaa waxay leedahay iyaduna waxay duqeynba Liban bay duqeyn
1: Lubnaan
0: Liban
1: bay duqeyn
0: والتايا نقول
1: عليه هي الزيجو هيكتي هي واغرت
0: ليبان قاس ليبان حسوسي وحاي رينغ وحبي حسوسي نيمبا وحاي نين اتقانو ليبان ودو كاله ايا و خوي يري قولا دن اون بري لا شقين هي اون با وخي بي موديان بري ماغيس ان لبنان لبنانيز ان اهيبا
1: وان وانا وانا وان هو اجي هي
0: بو يريغ يا ورتا ها وخي بي موديان بري ان لبنانيز
1: ليبان دي لبنان كي واسكو سو قبتن
0: مي زغيين با مر دمبو او شيغو كو يري خوي يري نمان كرو قوليا حغاشو لو كول هاين مر دمبو او شيغو وخي ورن هو مي هي نين سوماليا لاي شقا غوملي لبنان
1: صح
0: مر دمبو با سيكل اي اركي انا اسبيشالي بيو خغميدا awol horniga waxa loo dhaqmayay in Lebanese inuu yahay
1: magac markay ku dhawaaqayaan Liban ma kara markay Lebanon bay ku dhahayaan
0: ku dhahayaan ha marka taas marka weeye marka waxa weeye Israa'il marka Lebanon bay duqayn oo liba Hezbollah ay xarimeysa Iran waxay tiri annaga xulufadanada iyo dadka aanu nolnahay ma ka tageyno dhil kasto oo aanu galeyno number 1 ay ka yihiin arintaas ayaa marka arqaladeen weyn ka socota oo ay ardu u sii imaan laayeen laakiin Libano anuu waxaan dhihi sadaalin anigu sidayda ahaan yaan soo bandhigi arintaas waxay tahay anuu waxaan